0: الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانة سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: ثابت راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك.

حميتك بالصبر من قطرات المطر، أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين

وجدتك بالله لا تتركيني، فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيلا. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 من أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 من أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب ود

سعاد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم مأتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: أنا يا سعاد أنا يا سعاد بقبل ودك وافق لما أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارعون

Thank you.

0: بلغ الخبر وكتب لكم مدينة مجرد مدينة وظهر هذه جديدة لكم.
1: الله قلت الجيل غريب
0: كمان. القرنية تقرنا لها.

الله. محمد.

أشعر من وحيها

0: 李云来。
1: 哎，宣

فإن هبتها لا يشراك بالله لأنني في

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها لا إشراك بها.

صدى الفرات، صدى صوتك. يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرق على شرح الافادي جودي يا

يا بوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

وخطك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بدراك خالي. كتبت إليك عرض الخال كتبت إليك عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دهبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا. يا عيني دهبي فكر بذكر الماضيات عياد نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي فكر بذكر الماضيات يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين.

ولا فيش بقلبك ريحة المحبة. كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا. الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا. الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا. يا سمرة حلنا.

0: كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كله كذا الجناين مش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله كذا الجناين مش معنى انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي، إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم، وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار

0: مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز، وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية، معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سورية الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية بقذائف المدفع فعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل أبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات الشاملة المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة، وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعورا نشعر.

هيئة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعين

امين. نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: انت انت ما تعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: تعرفي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيارة أردوغان إلى كازاخستان مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية. تشير الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخية أستانا الأربعاء إلى دخول الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين تركيا وكازاخستان مرحلة جديدة. وغادر أردوغان العاصمة التركية أنقرة متوجها إلى كازاخستان تلبية لدعوة من نظير الكازاخي قاسم جومارت توكايف، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بين الجانبين ملفات التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى بحث مستقبل العلاقات الثنائية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الموسعة. كما سيترأس الزعيمان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين قبل مشاركتهما في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان. وزير الخارجية

التركي يجري مباحثات مع نظيره البلجيكي. أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن اللقاء جاء في إطار زيارة بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى إلى تركيا برئاسة ملكة بلجيكا ماتيلد بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتستمر زيارة البعثة بين 10 و14 من أيار الجاري بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن القطاع الخاص البلجيكي إلى جانب إجراء مباحثات وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة. عون يبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات. وذكرت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة وفد لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ولقائه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وبحث الجانبان خلال الزيارة السابقة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق الأمني إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فيدان: الخطر قائم بالمنطقة وتركيا تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تبذل ما بوسعها لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل دائم، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي لا يعني انتهاء خطر الحرب نهائيا. وجاء ذلك خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، حيث أوضح فيدان أن المنطقة ما زالت تواجه مخاطر التصعيد بسبب القضايا العالقة بين الأطراف وانعدام الثقة القائم. وأشار إلى أن دول المنطقة والرأي العام العالمي يؤيدان تحقيق السلام وإعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار، فيما اتهم الاحتلال الإسرائيلي بامتلاك أجندة خاصة وسياسات توسعية تهدد أمن المنطقة. وشدد فيدان على ضرورة أن تتكاتف الدول الإسلامية لحماية أمنها واستقرارها، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967. تركيا تعلن اكتمال التحضيرات لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا. أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء اكتمال التحضيرات البيروقراطية لبدء التجارة المباشرة مع أرمينيا اعتبارا من 11 من أيار الجاري، وذلك في إطار مسار التطبيع المستمر بين البلدين منذ عام 2022. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن تركيا ستواصل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الإقليمي بما يحقق السلام والازدهار في جنوب القوقاز. وأضاف أن الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين ما تزال مستمرة. من جانبها رحبت أرمينيا بالخطوة التركية ووصفتها بأنها تقدم مهم نحو إقامة علاقات طبيعية وكاملة بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني بادليان إن بلادها ترحب بقرار تركيا رفع القيود المفروضة على التجارة الثنائية،

0: معتبرة أن الخطوة تمثل نتيجة جديدة لمسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وزير دفاع بلجيكا يدعو للاقتداء بتركيا في تطوير الصناعات الدفاعية. أشاد وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن الأربعاء بالتقدم الذي أحرزته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، داعيا بلاده إلى الاقتداء بالتجربة التركية في تحديث القوات المسلحة والاستثمار في الابتكار والمنظومات غير المأهولة. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت في هيئة الصناعات الدفاعية التركية بالعاصمة أنقرة بعنوان يوم الصناعات الدفاعية التركية البلجيكية. وأشار فرانكن إلى أنه زار قبل 3 سنوات شركة بايكر التركية، واصفا ما شاهده فيها بأنه مثير للإعجاب، مؤكدا أن تركيا متقدمة في هذا المجال وعلى بلجيكا تسريع خطواتها. وفي السياق، وقعت وزارتا الدفاع التركية والبلجيكية خطاب نوايا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وزير الدفاع التركي شار جولر ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية معرية بريف درعا ويعتقل شابا لساعات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 13 أيار في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، واعتقلت شابا لساعات ضمن سلسلة الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال في مناطق الجنوب السوري. وذكرت وكالة سانا سوريا الرسمية أن التوغل ترافق مع حالة استنفار وتحليق طيران استطلاع إسرائيلي في أجواء المنطقة، فيما استهدفت قوات الاحتلال ليلة الماضية بقذائف المدفع المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في مناطق الجنوب وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى ردع هذه الانتهاكات وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب. كتائب الهندسة في الجيش السوري تواصل إزالة المخلفات الحربية بين تل الأبيض وعين العرب تمهيدا لعودة المدنيين. تواصل وحدات كتائب الهندسة التابعة لوزارة الدفاع السورية تنفيذ عمليات تمشيط وتطهير واسعة النطاق لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تل الأبيض بريف الرقة وعين العرب بريف حلب. وأوضحت محافظة الرقة الأربعاء 13 أيار أن العمليات شملت المحاور الرئيسية والطرق الزراعية والمناطق السكنية غربي المدينة ضمن جهود تأمين المناطق المحررة. وتهدف العملية إلى إزالة المخاطر التي تهدد حياة السكان وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى منازلهم واستئناف النشاط الزراعي والحياة الطبيعية في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي، صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي

بينهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكاييف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار وسط تنام في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكييف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكييف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية. من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم.

وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين وسفير تركيا في دمشق نوح يلمز. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. وزير الدفاع السوري يبحث مع الملحق العسكري لسفارة السعودية عددا من القضايا المشتركة. بحث وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أمس الخميس في دمشق مع الملحق العسكري لسفارة المملكة العربية السورية العقيد فهد الصعاق عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وأوضحت وزارة الدفاع أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين سوريا والسعودية وآفاق تعزيزها في المجال الدفاعي، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل العسكري بين الجانبين بعد مشاركة وفد من وزارة الدفاع السورية في معرض الدفاع العالمي بالرياض مطلع العام الجاري. محافظ حماه يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع محافظ حماه يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماه عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة.

0: ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكايف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار وسط تنام في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكايف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية. من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم. وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. محافظ حماة يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة. ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظن يباس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكايف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار وسط تنامٍ في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكايف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة

0: كزاخية أسيتانا، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية. من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم. وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. محافظ حماة يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 من أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة. ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساساً بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالباً عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعاً عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساساً عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصاً في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا.

أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق، وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعينا الكرام،

سمعتم بفيروسها أنت؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية، وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو.

وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا

تتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، وأوضح: نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم، وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية، وكل أبناء المنطقة الذين نتشارك وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجالية التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل، وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية، قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين، ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصاراً لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمظ إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالمرة.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكايف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار، وستنام في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكايف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظير المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية. من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم. وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. محافظ حماة يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 من أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة. ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي

0: شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتاسراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتاسراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بـ3 أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بـ3 أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغيير

لبي على ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد، ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى، تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد، ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى، تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة. ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي، ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم.

بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه. وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكايف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار وسط تنام في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكايف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية.

0: من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم. وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. محافظ حماة يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 من أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة. ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر

0: العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم، وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول
0: سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة.

إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكايف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار وسط تنامٍ في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكايف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة الكازاخية أستانا، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية. من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم.

0: وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين. واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. محافظ حماة يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 من أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة. ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي ابن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتل

يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل تعزيز الممر الأوسط لنقل البضائع والطاقة إلى الغرب. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن بلاده ستواصل بالتعاون مع كازاخستان دعم الممر الأوسط العابر لبحر قزوين لنقل البضائع والطاقة إلى العالم الغربي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة أستانا. وأشار أردوغان إلى أن الممر الأوسط يزداد أهمية يوما

بعد يوم، مؤكدا توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية. من جهته قال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكييف إنه اتفق مع الرئيس أردوغان على تعزيز إمكانات الممر الأوسط عبر مشاريع ملموسة. وأكد توكييف أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار وسط تنام في التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء وصل أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع للمشاركة في الاجتماع 6 لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان. الشرع يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى الجهود المبذولة حيالها. تركيا وكازاخستان توقعان 13 اتفاقية بحضور أردوغان وتوكييف. شهد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الكازاخي قاسم جومرت توكييف أمس الخميس توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والصناعات الدفاعية. وجرى التوقيع عقب الاجتماع 6 لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في العاصمة الكازاخية أستانة، حيث وقع الجانبان أيضا إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين تركيا وكازاخستان. وشملت الاتفاقيات مشروعا مشتركا لإنتاج وصيانة الطائرات المسيرة التركية من طراز العنقاء، إلى جانب اتفاقيات في مجالات النفط والغاز والإعلام والاستثمار. كما قلد الرئيس الكازاخي أردوغان وسام خوجة أحمد يسوي تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين السوري يصل إلى الرباط ويفتتح السفارة السورية في المملكة المغربية. وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث افتتح السفارة السورية في المملكة المغربية عقب لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة. وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك أن العلاقات السورية المغربية تاريخية، مشيدا بمواقف المغرب الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية. من جانبه أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة السوريين، مؤكدا دعم المغرب لوحدة سوريا واستقرارها. كما التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عددا من أبناء الجالية السورية في المملكة المغربية، وفق ما نشرت الخارجية السورية على معرفاتها الرسمية اليوم. وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية. أجرى وفد تركي أمس الخميس جولة في محافظة حلب السورية، ضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك، بينهم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ظفر صيرقايا ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين.

0: واستهل الوفد جولته بزيارة مقر محافظة حلب، حيث التقى المحافظ عزام الغريب قبل أن ينتقل إلى الجامع الأموي في المدينة ويطلع على أعمال الترميم الجارية فيه. كما زار الوفد الأسواق المحيطة بقلعة حلب والتقى أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وخلال فعالية لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام جميع الدول الشقيقة وشعوب المنطقة، مؤكدا استمرار دعم أنقرة لسوريا حتى النهاية. وأشار بلال إلى أن تحول سوريا إلى دولة قوية ومستقرة يعد انتصارا لضمير الإنسانية، مؤكدا متانة روابط الأخوة بين الشعبين التركي والسوري. من جهته قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز إن تركيا تعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، مؤكدا استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع السوريين لدعم التنمية وتضميد آثار الحرب. محافظ حماة يبحث مع السفير التركي تعزيز العلاقات ومشاريع التوأمة مع البلديات التركية. بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان الأربعاء 13 أيار مع السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وتطوير التعاون في المجالات الخدمية والتنموية والإدارية. وجاء ذلك خلال زيارة رسمية تناولت مناقشة مشاريع التآخي والتوأمة بين محافظة حماة وعدد من البلديات التركية، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصالح أبناء المحافظة ويعزز العلاقات المشتركة. ترامب يقول إن رئيس الصين عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه باستعداد بكين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية. وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني أعرب عن رغبته في دعم جهود التوصل إلى اتفاق مع إيران، إضافة إلى ضمان استمرار حركة العبور في المضيق الحيوي. وأكد ترامب أن شي جين بينغ أبدى استعدادا لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الإطار. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات.

أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيايف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات

الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية.

فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

قبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانا السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي.

دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رحمتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة سوشيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية. كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي.

0: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية. كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية.

0: ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية. كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية

والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. زيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية، وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

0: القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: ناشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيايف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية. كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول

التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

قبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبية في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة، فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز: إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف: نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية. كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

0: القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب

قابله قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: ديو كاظم الساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

أردوغان، الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساساً بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالباً عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعاً عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساساً عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصاً في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان. وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية.

طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث. كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: روب الوبجين روح بغيباتك متحن بتنده.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة

قمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزيايف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا.

0: الطلبي: نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانا السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتا سراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على استاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية.
وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون واستاد رين على باريس إف سي وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف، وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه،
وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق 1 نقطة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت.

أبك وأنام وباقي عايش على العطر أحضن وأدري العذاب خل قلبي ينكسر فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر فراقك متعبني حيل حيل يا بعد العمر.

واني بلسك تحرت ساكت وعايف نموت وانت يم غير فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب مقدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي،

كان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

0: القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا.

في كذا ومعي الصبر وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر ومن ينفق الساعات في جمع ماله ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل

أقبل له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه. فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه. فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر. فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر. كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر. كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这首是2008年是丹努拉、甘斯达拉姆 and Chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس

الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف

0: فبلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها.

فمفترق جاران دارهما العمر، ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر. قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر. فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر. مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر. إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر.
فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر. دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر. وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها. نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Продолжение следует...

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات.

أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية، وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

قبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية

0: بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران، وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتلا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائق كالزهر.

وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية